0: عنك المطيار بلسان الطيف ساعة الربيع.
1: هاي نوع نوع إيكا حنا أكيل.